والهم الهم الخوارك يسمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو جيب الحب الخواب لا ما تخمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو الهم الهم الخوارك يسمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو جيب الحب الخواب لا ما تخمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو.

الصبر خليه. انا نهاري خبت كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك في اللوطه راك ما ليتوش. مش صحيح، انا مراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.